راديو موسمبيك ايميسون بروفينسيال يا غازا افي مينتيرو يا سليم محمد فامبي ماغا سلاما كولو نا الى فتلكا 21 اورا جلو تبان كارو ماونغ انتريسانو نا انتينا ناسيونال كون جانيك كافا جونز لافا كا شينغليشي ايفا تما كاجا كان كاريلو eleka weti ya unthlano na kambiri i jhudlu ipi misale swa ku ti jonzo ta vana talembe ti famba hi laha swi lavekaka hi kona leswaku va va ni mintshovelo leyinene i nkarhi wa ku va va cukacuka mintirho ya le kaya matepese lawa va nyikiwaka va hananiwaka hi vadyondzisi eswikolweni leswaku hakunene va va ni ntshovelo lowunene